مساء الخير أصدقائي المستمعين في كل مكان، وأهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من أرابيسك. أرابيسك برنامج كل العرب، أول برنامج ثقافي منوع باللغة العربية في الإذاعة السويسرية. ساعة متنوعة من الثقافة والفكر والفن العربي، واللي هقدمها لكم من استديوهاتنا من العاصمة السويسرية الجميلة بيرن، من راديو رابا، راديو بيرن الثقافي 95.6 ميجا هرتز، أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.raba.ch. معاكم محمد مجاهد، وبرحب بكل اللي بيسمعونا.

سيداتي وسادتي مستمعينا الأعزاء في كل مكان، كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف صحة وخير وسعادة. عيد الفطر المبارك على الأبواب. تمنياتي لحضراتكم ولكل اللي بيسمعونا ولكل العالم بأن المستقبل يكون أكثر سلاما وحبا، ويعود علينا الأيام وعلى حضراتكم وعلى الناس كلها بالخير والصحة والسعادة. حلقة عيد الفطر في راديو بيرن الثقافي، راديو رابا 95.6 ميجاهرتز، وكمان على راديو كنداوي من تورونتو، كنداوي راديو الجالية العربية الأول في كندا. دايما بنبدأ بالتحية لحضراتكم وبنقول إن شاء الله هنحاول إن الحلقة النهاردة تكون مميزة جدا عشان تكون حلقة مناسبة لعيد الفطر. في البداية أحب أشكر كل الإيميلات اللي جات على إيميل البرنامج بتشكر في بعض الحلقات وفي بعض الفقرات. إحنا الحقيقة بنقدر ده جدا وبنشكر حضراتكم جدا جدا جدا، ومستمرين معاكم في بث البرنامج من سويسرا، من بيرن ومن تورونتو كندا.

شهر رمضان الكريم اللي بيهل علينا كل سنة أعمال درامية كتيرة جدا في التلفزيون، وبيبقى فيه سباق رمضاني بين مسلسلات وإنتاجات ضخمة جدا. ابتدت من فترة القنوات الخاصة تشارك في إنتاجها. الحاجة المميزة السنة دي عن بقية السنين، المستوى الفني بتاع الأعمال الدرامية ارتفع شوية السنة دي. كان في منافسة قوية جدا بين مجموعة من الأعمال الفنية. لو قلنا بالنسبة للدراما وبالنسبة للأعمال الدرامية العميقة، هنتكلم عن واحد الغروب، طبعا واخد نقد جيد جدا ومشاهدة عالية جدا. المسلسل عن رواية الأديب العبقري طبعا بهاء طاهر، وإخراج كاملة أبو زكري، وبطولة خالد النبوي ومنى شلبي. مسلسل نيلي كريم اللي بتنجح سنة ورا التانية، مع اختلاف الكاركترات اللي بتلعبها، ان هي تخش البيوت المصرية وتحتل مرتبة مهمة جدا في ترتيب نسب المشاهدة. طبعا مسلسل نيلي كريم لأعلى سعر الحقيقة متشاف كويس قوي. في كمان السنة دي هند صبري الحقيقة عاملة موضوع صعب جدا في مسلسل اسمه حلاوة الدنيا، ودي كانت مغامرة، بس اعتقد ان هي مغامرة مهمة في مشوار هند صبري. المسلسل كويس جدا ومتشاف جدا وعليه نقد النقاد كاتبين عنه بشكل كويس. كمان في مسلسل هذا المساء اللي بالحقيقة بنلاحظ من المخرج الشاب الجميل الواعد جدا تامر محسن أداء إخراجي مختلف، وهو طبعا تامر محسن اللي عمل مسلسل بدون ذكر أسماء قبل كده، وهو حد واعد جدا وهنشوفه كتير في الأيام اللي جاية. بعد كده هتيجي مجموعة من الأعمال الكوميدية اللي بتتنافس على قمة الأعمال مشاهدة. الثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد بعد انفصالهم في الموسم اللي فات، في رمضان ده أحمد فهمي زامل كده أكرم حسني اللي هو سيد أبو حفيظة طبعا صديقنا العزيز، وعملوا حاجة اسمها ريح المدام. كمية ضحك مش بطالة، طبعا قصة مستهلكة ومتعادة، ولكن فيها كمية ضحك، خصوصا أكرم حسني اللي الحقيقة أنا بعتبر ده أهم دور في الثلاث أربع حاجات اللي عملها لحد دلوقتي. أكرم حسني الحقيقة بتفوق على نفسه وبيطلع كوميديا جامدة جدا. وفي الناحية التانية شيكو وهشام ماجد زملوا أحمد مكي وعملوا حاجة اسمها خلصانة بشياكة، حاجة مختلفة وقصة مختلفة مجنونة شوية، بس الملاحظ فيها الحقيقة دقة التفاصيل. يعني اللي يبص على الصورة بتاعت المسلسل ده هيحس قد إيه كل تفصيلة في المسلسل مخدومة بشكل كويس جدا. يعني كمية الضحك كان متوقع أنها تكون أكتر من كده، ولكن يعني ماشي الحال، هو إنتاج ضخم وفي إخراج كويس جدا وفي صورة حلوة جدا. يبقى ظهور باهت لمسلسل عادل إمام عفاريت عدلي علام، حضور قوي لمسلسل كريم عبد العزيز الزيبق، وحضور قوي لمسلسل أحمد السقا الحصان الأسود. يمكن دي كانت خريطة سريعة للأعمال الرمضانية اللي نزلت السباق السنة دي، ولكن أصدقائي المستمعين بكل سعادة إن احنا هنقدم النهاردة النجم اللي مسلسله خد المشاهدة الأولى على مستوى الأعمال الدرامية في رمضان السنة دي، وهو النجم المتألق أمير كرارة. طبعا زي ما هتعرفوا حضراتكم من الانترفيو اللي هنسمعه بعد شوية، ان هو صديقي عزيز جدا ومتربين مع بعض. الحقيقة انا احب اشكره جدا قبل ما نبتدي نسمع تسجيل الانترفيو، لان وانا في القاهرة كان في لخبطة في المواعيد، وبالتالي الميعاد الوحيد اللي نفعني كان في اخر ساعتين قبل ما سافر، وعشان كده أمير وقف التصوير وجي عمل معانا انترفيو. طبعا ما خدناش راحتنا في الكلام، ولكن يعني الراجل أصر ان هو يعمل انترفيو، كان الناس واقفين له على باب الكرفان كل شوية اقول لهم طيب حاضر، وهو مستمر مع حضراتكم. فطبعا شكرا لصاحبي وحبيبي أمير كرارة، الجدعانة طول عمرها يعني موجودة، وانت راجل أصلي، وان شاء الله حضراتكم تستمتعوا بالانترفيو. أمير كرارة السنة دي نزل السباق الرمضاني بمسلسل كلبش اللي رحنا سجلنا في اللوكيشن بتاعه في مدينة الانتاج الإعلامي في الحي الريفي، واستقبلنا أمير الحقيقة استقبال جميل جدا، وإحنا طبعا بنشكره عليه. آخر حاجة عايزين نقولها على السباق الرمضاني، مسلسل صديقي الجميل المخرج الكبير سامح عبد العزيز، مسلسل رمضان كريم.
المسلسل شبه الشارع جدا وشبه الحارة جدا. والحقيقة أنا شخصيا قريت نقد مهم جدا عن المسلسل وكلام كويس جدا اتقال. طبعا بحكم أن سامح صاحبي فكان لازم أتابع بعض ما يكتب عن المسلسل. من الحاجات المهمة اللي اتعملت حكيم وتوأمت صوته مع الشارع المصري. قد إيه حكيم بقى هو اللي بيعبر تقريبا عن الشارع، كل شوية كده نلاقي هيت بيطلع يقول حكيم هو الشارع والشارع بيتكلم حكيم. ودي عادة لسامح عبد العزيز المخرج انه بيقدم لنا دايما اغاني مهمة جدا في اعماله كتير، في الفرح وفي كباريه وفي حلاوة روح وفي حاجات تانية كتير. تعالوا نسمع لأغنية حكيم رمضان كريم من مسلسل رمضان كريم للمخرج سامح عبد العزيز، ونرجع مع الانترفيو مع النجم المتألق أمير كرارة المعروف حاليا باسم سليم الأنصاري، بطل مسلسل كلبش اللي كتبه صديق آخر وعزيز جدا جدا، ولكن إن شاء الله يبقى ليه انترفيو لوحده، وهو الكاتب المتألق والقادم باهر دويدار اللي بنوجه له تحية كبيرة جدا، وكمان إخراج بيتر ميمي مخرج متألق وليه طريقة في الإخراج. وطبعا المسلسل بطولة محمد لطفي عملاق التمثيل وريم مصطفى والفنانة الكبيرة هلا فاخر، وطبعا مفاجأة المسلسل المطرب الشعبي دياب اعتقد سابقا ودلوقتي هيبقى ممثل كبير جدا عامل دور عظيم دياب في مسلسل كلبش. كمان الفنان المتألق والقدير محمود البزاوي في دور صلاح التوخي اللي ان شاء الله هنلتقي معاه قريبا جدا في أرابيسك، اوعد حضراتكم بده، ومجموعة مهمة من الممثلين والممثلين الصاعدين. نسمع حكيم من مسلسل رمضان كريم ونرجع مع لقائنا ونجم حلقة الليلة بطل مسلسل كلبش الفائز بالسباق الرمضاني لهذا العام، صديقي العزيز جدا سليم الأنصاري الشهير بأمير

0: أصدقائي المستمعين، زي ما قلت في المقدمة، لقاء النهاردة هيكون مع نجم أنا فرحان جدا أنا بعمل مع انترفيو لكذا سبب. السبب الأهم إن هو صديقي جدا جدا جدا ومتربين تقريبا مع بعض. السنة دي في رمضان مسلسله الحقيقة نمرة واحد بدون يعني جدال، النجم المتألق أمير كرارة. أنا برحب بيك جدا وكل سنة وأنت طيب، وأنا فرحان جدا أنا معك في انترفيو.
1: ربنا خليك مجاهد، نورتني وبقالي سنين ما شفتكش، وإحنا عشرة عمره أكتر من تكلم من 25 أكتر من 25 سنة إحنا أصحاب يعني، وربنا يكرمك ومنورني والله النهاردة، مبسوط إن أنت معايا
0: أمير. يعني هنأجل بقى الكلام ده عشان إحنا هنطول فيه، وخلينا نخش في الانترفيو على طول. والسادة المستمعين هنتكلم من الآخر للأول، يعني هنبتدي بمسلسل كلبش. إيه ده يا عم؟ ايه الجمودية دي؟
1: ربنا خليك. الحمد لله، بص السنة دي فرقت معايا جامد قوي، وربنا كرمني الموضوع بصراحة، لمس ناس كتير وكان قريب من ناس في الشارع، وكان في شعرية بينه وبين كده الداخلية والشعب. الحمد لله ما خسرناش حد فيهم، لان احنا عملنا كده تركيبة وموازنة بين الاتنين. يعني حتى كنا بنحاول، بس الناس لازم تكون عارفة ان احنا مش بنجمل صورة الداخلية قد ما احنا بنجمل صورة الضابط المحترم، وكل واحد عنده مشاكله، فاحنا يعني دخلنا جوه تفاصيل التفاصيل وبنتكلم عن مشكلة ضابط بكل مأساته وباللي حصل له في مجاله وفي شغله. فالحمد لله الناس تعاطفت جدا مع الضابط، واكتر الناس اللي تعاطفت هي الناس الضباط اللي كانوا دايما يقولك احنا طول عمرنا بنشوف بيعملوا ضباط في المسلسلات، بس عمر ما حد لمس الحتة اللي جوانا، عمر ما حد اتكلم عن التخوف اللي جوانا دايما طول وقتنا، وان احنا طول الوقت ما حدش مقدر احنا بنحس بايه. ففي كم مش انا قلت برضو ان انتم ما بتتخيلوش ان الواحد نزل شغله ومستني طلقة جيله، ولا واقف قدام عربية ممكن تفجر فيه، ولا ممكن واحد صاحبه يموت شهيد قدامه. فكل الكلام ده لمس بصراحة كل ضباط الشرطة يعني، فده كان فارق معانا قوي في الحتة دي. فالحمد لله ربنا كرمنا، كسبنا طبقة عالية جدا وناس جديدة، أو رحنا في حتة كويسة الحمد لله الناس حباها يعني.
0: طب انت ما قلقتش يعني؟ انت لما تعرضت عليك الفكرة، احنا شفنا عملك اللي فاتت اللي هنتكلم عليها برضو، ولكن لما جالك موضوع عن ضابط شرطة وقتل وقضية قتل، ما قلقتش ان انت ممكن تخسر طبقة معينة، ولا انت وزنت الدنيا لقيتها ان هي دي اللي هتصالح دول على دول؟
1: والله بص، انا طول الوقت او طول عمري كنت بقى يعني كنت رافض اعمل موضوع ضابط الشرطه، مش عشان حاجه، بس كان تخوف انه دي مهنه برضو صعبه جدا، وان انا يعني اثبت فيها شخصيه الضابط صح، دي كانت مشكله بالنسبه لي. بس لقيت ان الحمد لله ردود الافعال كبيره جدا، والناس اتبسطت جدا، قال لك ده يعني ده ضابط مباحث جدا يعني، عمرنا ما شفنا ضابط عمل فعلا دور ضابط بالمنظر ده. الحمد لله ربنا كرمني فيه، وفعلا كان في شعرية ان احنا عرفنا ما نخسرش ده للناس دي والناس دي، والناس تعاطفت مع الشخصية اكتر ما راحت ان هم يفكروا انه الموضوع داخلية وشعب، لا هم راحوا مع سليم الانصاري يعني سرحوا كده معايا يعني.

0: طيب النقطة التانية، كلمنا عن الكاست الهائل وعن ظروف التصوير اللي انت لسه الناس يمكن مش حاسة قد ايه المعاناة ان انت راجل يعني بتشتغل طول الوقت ده لحد رمضان ما قرب يخلص وانت متابع تصوير. الكاست اللي معاك كلمنا عنه كده من اول باهر دويدار وبيتر ميمي وكاست التمثيل.
1: والله بص انا حاسس ان ربنا كرمني السنة دي بالكاست وبشركة الانتاج دي، وبيتر ميمي كان جاي من نجاح تاني، كان جاي من الاب الروحي وقبليه القرد بيتكلم والهرم الرابع، كان عامل شغل كويس جدا بصراحة، وربنا كرمنا باهر دويدار اول مرة اشتغل معاه، لان الفترة فاتت كل المسلسلات اللي عملتها اللي هم من اول طرف ثالث وتحت الارض وانا عشقته وحواري بخارسته والطبال كانوا هشام هلال. وراجل طبعا فظيع، مؤلف جامد جدا. كانت اول سنه غير السنه دي مع باهر دويدار، وكان اكتشاف بالنسبه لي ان انا اشتغل معاه، واتمنى اشتغل معاه تاني طبعا. والكاست ربنا وفقنا فيه من اول طبعا اخويا وحبيبي استاذ محمد لطفي،
0: كارثه
1: فظيع، وهلا فاخر طبعا دي حبيبتي. والمفاجاه بالنسبه لي النهارده طبعا دياب المطرب، يعني
0: عايز اقول لك
1: دياب عو عو عو يعمل الدور ده، طبعا الناس مبسوطه بيه جدا وفرحانه بيه الحمد لله.

0: لازلنا متواصلين معكم أصدقائي المستمعين ولقائنا مع النجم المتألق صديقي وحبيبي أمير كرارة. وعايزين نسألك يا أمير عن مشوارك في مسلسلات التلفزيون. احنا يعني ملاحظين ان كل سنة بتنزل بعمل في التلفزيون, ايه الحكاية دي؟ وفينك انت وفين السينما؟ يعني فين السينما من المشوار؟ عايزين نعرف.
1: والله هو المشوار ابتدى في الدراما الاول من ساعة ما ابتديت الموطن اكس, وكان في نفس الوقت عملت حاجة اسمها روبي كده, كان حاجة بان عرب كده, كنت انا وسيرين عبد النور ومكسيم خليل. من بعد المواطن اكس ابتديت بقى دخلت في الدراما, لقيت ان يعني الحمد لله ربنا وفقني, عملت بعديها طرف ثالث, بعديها تحت الارض, بعديها انا عشيت.
0: ميم الرايق
1: ده عمل طفره مع
0: ميم الرايق ده
1: عمل طفره مع ناس, لانه كان ميكس كده محدش كان متخيله. ايه الصايع ابو شعره طويل اللي لابس نظيف؟ فساعتها حتى كان تعليق على الموضوع ده, قلنا لهم انه الناس فاكره انه العيال الجدعة أو الدكورة من المناطق الشعبية بس. لا, قلت لهم لا, في مصر الجديدة فيها عيال حلوة برضه.
0: تقول لي يا معلم, أنا علمنا على
1: نوايا الحمد لله يعني. فالناس يعني اختلفت آرائها بعد كده, بعد ميمي ده, عشان كده حتى جه قال لك في الآخر أمير كرارة غير مفهوم الميمي عند الناس. وعندنا برضو كان في ميمي في النادي, كان وحش, كان ياكل منطقة بحالها.
0: كابتن محمد ميمي بنوجه له تحية كبيرة, محمد عثمان صديقنا العزيز طبعا, ما فيش كلام. كويس, يعني أنت تقدر تقول إيه من أهم يعني أكتر عمل, او بلاش اكتر, الاول اول عمل قدمك للناس بشكل نهائي وخلاص انت حطيت بصمه, تقول ايه في دول؟
1: بص, كان اول شكل قدمني للناس بصراحه وقربت من الناس جدا كان الموطن اكس, بس اللي ثبت النجاح كان طرف ثالث بعديها, اللي هي شخصيه ميم الرايق. وبعديها عملت مسلسل تاني تحت الارض, كان متشاف كويس جدا وعامل شغل حلوة, بس كان بعيد سن عن الناس, لحد ما ربنا كرمني عملت حواري بوخارست. فسيد بوخارست ده كلمة,
0: هو سيد بوخارست
1: كان شبه ميم الرايق شوية يعني, بس كنا عاملينه بطريقة مختلفة يعني.
0: تمام, وبعد كده طبعا كلبش النهاردة بيحطك في منطقة تانية خالص, تتفق معاه؟
1: في منطقة 10 ومتفق معاه, ومش قادر اقول ان التجربة دي كانت لازم تبقى بدري شوية, بس كل شيء بأوانه. ويعني جات السنة دي عملت قلبان كده انا ما كنتش متخيله بصراحة, ونجاح الحمد لله غير طبيعي. شايفين في على السوشيال ميديا وعلى في الشارع وفي كل حتة, لحد التوك توك امبارح حد نزل خبر قالك التوك توك قال كلمته, لان طالما التوك توك قال كلمته وصورتك نزلت على التوك توك يبقى انت قربت من كل الناس. صح. بس الميزة السنة دي بصراحة في المسلسل ان انت بتخاطب كل الفئات, انت عندك A و B و C بتفرجوا على المسلسل, مفيش فئة معينة بتفرج كله يعني, تخش على القهاوي والمناطق الشعبية بتفرجوا, وعلى البيوت الكلاس والناس الA وبتاع بيحبوا برضو الموضوع, هو مقرب من كل الطبقات بصراحة يعني.
0: يعني انت في طبعا كلنا عارفين ان كل رمضان بيبقى فيه سباق رمضاني وبتنزل اسماء كبيرة جدا, شعور جميل لما تحس ان انت متفوق على اسماء كبيرة موجودة في السباق الرمضاني. احمد السقا انا عارف انه صاحبك جدا, واستاذ عادل امام وكريم عبد العزيز
1: طبعا
0: كل الاسماء دي,
1: كل الناس دي اكبر مني مش سنا, اكبر مني مقاما طبعا, والناس دي عامله مسلسلات ضخمه جدا. ومش معنى ان انا عملت مسلسل الحمد لله ان هو ناجح ان انا تفوقت عليهم طبعا. لا, هو ربنا كرمني ان انا بقيت في وسطيهم الحمد لله.
0: كويس, بتتابع حاجه من اعمالهم ولا التصوير فاحت الوقت؟
1: يعني بصور مش فاضي, بس لازم بلف لفه كده بشوف يعني.
0: في ايه اللي لفت نظرك؟ طيب,
1: عشان شهادتي مجروحة بس في أحمد السقا طبعا أنا شفته يعني, وفي الزعيم ده لازم طبعا كلنا نتفرج عليه. واللي لفت نظري بصراحة السنة دي أخوي وحبيبي ياسر جلال بصراحة.
0: ياسر جلال في ظل الرئيس أخيرا, ياسر جلال كلنا فرحانين إنه أخذ فرصة في الآخر يعني,
1: الناس مبسوطة بيه وفرحانة له, وهو حد جدير بالاحترام وكل الناس بتحبه, ويعني دوره جه, ربنا شاور عليه السنة دي ان هو يعمل حاجة كويسة الحمد لله.
0: بنوجه له تحية كبيرة جدا, راجل محترم جدا وفنان جميل جدا ياسر جلال طبعا. ولكن احنا لسه بنصور دلوقتي في لوكيشن مسلسل كلبش. انا من سؤالي للناس وللشارع والقرايبي ولاصحابي, انا اعتقد ان هو المسلسل المشاهدة رقم واحد السنة دي في رمضان, والف مبروك يا امير.
1: ربنا خليك الحمد لله.

0: ما زلنا متواصلين أصدقاء المستمعين مع الفنان المتألق السنة دي تحديدا أمير كرارة بمسلسل يعني معدي. هو يعني قصة المسلسل كانت واضح إن هي ممكن تعلم مع الناس وممكن تسبق مع الناس، ولكن أنا واحد من الناس فرحان جدا بنجاح المسلسل اللي بنلتقي مع البطل سليم الأنصاري. سليم اسم ابنك سليم، أبو سليم. ها طبعا طبعا السيناريو ما جالكش كده
1: لو بصراحة، يعني بصراحة هو الاسم كان السيناريو موجود بس الاسم كانش اتحط لسه.
2: أوكي.
1: فأنا اسم سليم ده غالي عليا جدا بصراحة، ولقيت انه فرق جامد حتى، يعني الاسم حتى تحس انه يخد سليم الانصاري، تحس انه
2: مستهلك على فكرة. يعني
1: لا مش مصالش
2: لقينا الاسم ده موجود.
1: لا في السنة دي بس ظافر عامل سليم في حلاوة الدنيا
2: ده براحته،
1: بس هو طالع
2: مش انصاري.
1: تمام.
0: حتة كده صغيرة بس انت عدتها في السؤال، السينما. انا عايز اعرف فين امير كرارة من السينما، يعني احنا ما شفناكش من يعني من زمان في السينما.
1: لا بص، يعني تعليقي من الاخر على موضوع السينما ده، اقدر اقول لك ان السينما كانت بعافيه الفتره اللي فاتت دي. كويس. وانا واحد بحب شغلي جدا وبخاف عليه وبحترم نفسي. كويس. يعمل عمل محترم ويرضي كل الناس وفي نفس الوقت يكسب ويعمل فلوس كويسه. كويس. وينجح من كل المستويات، يعني يا اما ما اشتغلش. فلحد ما جالي فرصه السنه اللي فاتت بصراحه، كلمني اخويا حبيب احمد السقا، يعني كنت حتى مسافر ساعتها بتاع، قال لي انا معايا فيلم اسمه هروب اضطراري. قلت له معاك. قال لي ما تقلقش، انا جايبك على وضعك وما اثق فيك. قلت له انا واثق فيك. قال لي امضي. قلت له امضي. مضى لي الفيلم وعملنا حاجه جامده.
2: هو مضى لك الفيلم
1: ولا مضى لي من غير ما اقرا اصلا؟
2: يا سلام.
1: فبس هتشوفوا حاجه عنيفه جدا في العيد اللي جاي، هروب اضطراري مع السقا، حاجه
0: احنا فيلم. كل يعني خلاص انا متاكد انه هيبقى حاجه قويه جدا.
1: خلاص فاضل 12 يوم وتلاقيه في السينما. فبس حاجه عنيفه،
0: حاجه عنيفه. انت خلصته خلاص؟
1: من زمان خلاص. الفيلم نازل كمان 12 يوم.
0: اخراج مين؟
1: اخراج احمد خالد موسى
0: ما شاء الله،
1: وعامل برضه هو المسلسل لاحمد السقا السنه دي. احمد خالد موسى الحصان الاسود.
0: طب في حاجه ايه بعد دي سينما؟ داخل سينما تاني ولا شويه؟
1: لا المفروض هدخل، بس لسه مش عارف ايه المشروع بصراحه.
0: أوكي.
1: بس يعني متكلم على حاجه كده يعني، بس لسه ما اتفقتش ايه السكه او ايه الشكل اللي عايز اقدمه بصراحه. فانا مستني بعد نجاح ان شاء الله المسلسل ده الحمد لله، وبعد نجاح باذن الله الفيلم هروب اضطراري مع السقا، مستني الخطوه اللي بعديها تبقى بتركيز شويه، لانه النجاح سهل بس الاصعب منه انت تثبت النجاح. فيعني الخطوه اللي بعديها اصعب بكتير يعني.
0: يعني طب بالنسبة للخطوات تقديم البرامج، احنا متعودين على أمير كرارة بنشوفه زي ما يكون كده يعني لازم يقدم برنامج، ايه الحكاية دي؟ وفهمنا دخلنا في الحتة دي.
1: لا والله خالص، بص هقول لك حاجة، الموضوع البرامج ده احنا واخده كده بالبلد زي ما بيقولوا ايه، نحتاية لطيفة والدنيا حلوة.
0: نحتاية ولا هواية؟
1: لا نحتاية، مش هوية. انا امين، انا صريح جدا، ولا فهو نحتاية لطيفة بتتعمل، بس برضو ما تقدرش تقول لي انا بنحت حاجه مش كويسه. يعني انا كل برنامج كل مره بتبقى فكرتي، يعني لحد اخر برنامج اخر برنامج ده لو الحريم اسرار ده كان فكرتي. وكان اسمه حريم ابو سليم، ده كان
0: اساسا برضو
1: اسمه كان كده الاول. بس اتغير بقى الحريم اسرار وبتاع، وكل سنه بعمل برنامج كده يكون لطيف.
0: وممكن نشوفك في حاجه زي كده قريب ولا خلاص كده وقتها خلص؟
1: لا ممكن، مش بعيد يعني. مش بعيد بس مش دلوقتي يعني بصراحه، لانه هيبقى فيه في مسلسل وفي فيلم، فكفايه عشان الناس ما تزهقش منه.
0: انا بتهيالي ان شاء الله، وده متوقع لهروب اضطراري، لو يعني ان شاء الله باذن الله ينزل ويكسر الدنيا يبقى كلبش في هروب اضطراري، يبقى كده الدنيا تمام.
1: والميزه كمان الاثنين مختلفين، يعني انا في رمضان طلع ظابط وفي العيد حرامي.
0: طب حلو،
1: الدنيا حلوه يعني الحمد لله.

0: أصدقائي المستمعين، آخر فقرة في لقائنا مع النجم المتألق أمير كرارة اللي بنستضيفه في إذاعة راديو بيرن الثقافي من سويسرا وكمان على راديو كنداوي من كندا. أمير، أنت بيسمعك دلوقتي تقريبا المصريين المغتربين في برا واللي عايشين برا وعايشين برا طبعا، واللي هنا بس يعني أكتر المستمعين عندنا بيكونوا مصريين الخارج وأوروبا والغرب تحديدا. مفيش تفكير للشغل برا مصر؟
1: والله طبعا
0: مش كلية السلام.
1: اتمنى لا خالص، انا خليفة المأمون، تعليم مجاني.
0: يعني مفيش انجليزي.
1: انا كنت ساكن جنب كلية السلام فكنت بتمحك فيها. فلكن خطوات بره في سينما هوليود والحاجات دي طبعا اتمنى يعني اوصل حاجة زي دي، بس اكيد هشتغل نفسي في موضوع اللغة برضو والكلام ده يعني. فربنا يسهل يعني.
0: طب ومين المخرجين اللي موجودين في مصر اللي انت حابب ان انت ممكن تشتغل معاهم؟ مين لافت نظرك؟
1: لا هو كلهم كويسين بصراحة يعني. احمد خالد موسى الحمد لله اشتغلت معاه، في بيتر ميمي اشتغلت معاه، ناقص بس يعني طبعا مروان حامد نفسي اشتغل معاه، احمد علاء، سامح عبد العزيز طبعا نفسي اشتغل معاه، في طبعا اللي اتمنى اشتغل معاه طبعا استاذ طارق العريان.
0: الله معمهم طبعا. طيب والممثلين بقى يعني، احنا خلاص عرفنا السقه وعرفنا ان ان شاء الله في مشروع وان شاء الله يبقى جميل. احكي لي على حاجه كده انت مخبيها، اصل انا عارف دماغك يعني انت اكيد في حاجه.
1: لا والله مش مخبيها، بس لسه امبارح بنتكلم كده في حاجه لو حصلت تبقى مفاجاه كبيره في الوطن العربي كله.
0: يعني اللي هي ايه بقى؟
1: اللي هي مكالمه كده، كونفرنس كده، ثلاثه كانوا بيتكلموا مع بعض، ما تيجي نعمل فيلم احنا الثلاثه.
0: طب حلو. طب والله ما نقول لحد. مين؟
1: احمد السقا وكريم عبد العزيز.
0: هتجمعهم في فيلم وتبقى انت التالت؟
1: لا هم اللي هيجمعوني معهم يعني. طبعا ماشي. هم ناس على دماغي من فوق واكبر مني خبره وسنا وكل حاجه،
0: وكبار طبعا، طبعا وانت اكبر نجم كبير طبعا.
1: الله يكرمك. فيعني ده لو حصل هتبقى مفاجاه في الوطن العربي كله
0: ان شاء الله. بكل توفيق يا امير، وانا مبسوط جدا جدا جدا ان انا كنت معاك النهارده. وكلمه في الاخر توجهها لمستمعينا اللي بيسمعوك من خلال راديو بيرن الثقافي في سويسرا وراديو كنداوي في كندا.
1: أحب أقول لكل الناس اللي بيسمعونا كل سنة وانتم طيبين في شهر رمضان الكريم، ويا رب تكونوا بتتفرجوا على مسلسل وعجبكم، وترجعوا لنا بقى في الأجازة كده إن شاء الله بالسلامة، وترجعوا تاني على بلدكم، ودي أو دي الاتنين بلدكم، ربنا يحميكم إن شاء الله ويستر عليكم. أمير كرارة.

0: مستمعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة من أرابيسك. شكرا لوجودكم معانا، وبنرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بفقرات حلقتنا الليلة. ما تنسوش، مستني أراكم ورسائلكم اللي بنسعد بيها دايما على إيميل البرنامج arabesk@raba.ch. من راديو بيرن الثقافي، راديو رابا، كان معكم محمد مجاهد، وإلى اللقاء.
1: Rabe, dieses Programm.